0: كان فجر لزمان ما عشر حجم في مدينة أورشليم وهو يرتقب عودة سفينة ليركبها قائما إلى الجزيرة التي كانت مسقط رأسه وفي الحول الثاني عشر في اليوم السابع من أيلول شهر الحصاد توقل المصطفى الأكمة التي خارج أسوار المدينة ونظر إلى البحر فرأى سفينته قادمة مع فتحت أبواب قلبه على مشاريعها فانطلق منها سروره انطلاق الطائر السجين من
1: أبواب
0: وراح يحلق عاليا وبعيدا فوق البحر
1: وأغمض
0: عينيه
1: ليصل
0: في قرار إلا إن وهو ينحدر من الأكمة أحس كآبة تتملكه فقال في قلبي إلا أمره اليوم عني ليس ثوبا إنه لجلد حي أمزقه بكلتا يدي ولا هو فكر خلفه وراء لكنه قلب صار عنه بشدة ما قاس لكنه على العصر
1: بشدة ما الزوع والعصر
0: لا
1: الذي يبقى لا منه
0: الذي
1: يدعوني
0: فذلك